0: لا تفك كتنغا واتا لمفاي واتا كتا هيتنغا واتا منامة هكري
1: جمال
0: تنى إلى تراورا وتهاري أكوير نايتون إما نكون بيهاي واتا لمفاي.